0: الحكيم
1: قالوا سكتي سبحانك سلكي تبتت غا اوبنجي ايرنكا لا علم لنا اي با مو دا وني علمي با واي ايسي ايتراد يجا انجا دا كاي داما با جا انجا بچي با لا علم لنا با مو دا كوان ابنا علمي الا ما علمتنا ابن دا مكي رشيد ما واي سنة دا مو با كاي با انكا كاي اوبنجي كاي انت تاكي ديني نكافن دي كاي نسلكي الاليم مساني wanda ba sani gaban sa alhakim mai hikima wanda ba abin da yake fita daga cikin hikimarsa sun wasa Allah sai Allah ya ce mai

0: To madan na a ci gaba da kawo muku maulidin gidan Alhaji Munzali Sani Musa, mun dauko muku Malam Bashir bakin ruwa.
1: فلا تنتصر بالعد وتغيض بالحد صلاة اللغات لا منتهى عليك ضاع صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم أن تسلم سل ذلك اللهم صل على سيدنا محمد الهاتم لما أبلغ والخاتم لما سبق ناصع الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الإقلاع العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إخوة الصفاء إخوة الإيمان أحباب المصطفى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هنيئا لنا هنيئا لنا هنيئا لنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن سوكا دقا مناسبو بي دكي دكي بالأخص مولد من زن الله صلى الله عليه وسلم وانقا شينا تكي ويا ولوكا تيباي لوكا تي gashi na takewa ranakun haihuwarsa gashi na takewa yawa ga ma'auni waje mun hadu dan godiya ga wannan ni'ima wa amma bi ni'mati rabbika fahaddi wal bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidhalika falyafrahu babban abun mai da hankalin godiya shine yawaita masa salati fasallu alaihi tumnahu minhu ridahu ya ku jama'a annabi ahmadu ku yawaita masa salati kwa samu minha bi ma'ana kwa samu scholarship daga cikin salatan da ake yi tududu ga sunan a duniya kowane da sigarsa to daga cikin su salatin da ya gabata yanzu ni na gabatar da ɗaya daga cikin su zuwa na biyun su shine salatu sabiki wanda wannan salati salati ne mai dimbin falala mai dimbin daraja wanda aka san shi ga maulanmu Sheikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruhu wanda gashi an sauka daga mokibin Qadiriyya wanda kusan yau ana magana shin yin shekara 22 Sheikh Abdul Qadir Jailani ya cika shekara 2000 a duniya.